0: من غاد من غاد مرقل صغار من غاد من غاد من هنا عالي يا هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسام مش قادر اصلهم
3: ايش

0: ربنا يجيبك في الخير ان شاء الله يا رب. محمد فك من الشقه الثانيه انت. محمد تخلص سيب وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص. مهري من نزوم هو. الو اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف نروح للطاقه
0: صدره. عاد بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: تصحى وتروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشة وردة وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف كويس
0: صح كلام.

0: ولا أي حاجة لحتى الآن.
1: وش يعني أنا ما
2: يفكر؟
0: قال لي لو فك عادي فيكم بيت عند مدنة أو إشي. فك أنت هذا الأول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. يعني أنت شايف أغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت المسامير وخلاص. اديهم لناصر. ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
1: انت ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
1: مسقع مش قادرين.
0: شش.
1: ضلك حط ايدك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايد اشوف. لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بنضرب نوصل بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعطل هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
3: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلطه الزهره. وينها قلطه الواد؟
4: طيب ماشي يعني بقوا قبل
3: يعني المفروض هجيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس بدناش يبعدتوه.
4: انت بالله تطلع عديله. عديله جايب معنا عكيز
3: بتعرف.
4: محمد ما رشاد يسيب ابني.
5: خلص يسيب امه.
4: رشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمته لما وصلته بعدين ما فيش رساله مش قادر اصله.
0: اعتقد الشمبيون. محمد يلا يا امه. يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشه. قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه. الكيس الدين. منا ورا كتاب ورا ظهري يا ما ورا ظهري. لبسيني يا منا. يلا. يلا. الايد هاي. يلا يما امشوا انت ساكت. يلا
6: ايش اسوي ولا دور علي.
0: يلا يلا هات ايدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا. يلا امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر اوعى تقعوا. بالراحه تطلع. مش وش يلا منا اوعى هذه تو منك. هاي اطلع.
7: مش سامح راضيه بتسكت.
0: خليها خليها شمال ويمين. خليها تعالي هان جنبي لحسن ضيع. نروح سلمين. يلا
6: الله اكبر.
0: تقى منا. الجوال معك يا منا. منا الجوال معك ما. يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أمال وين مروحين؟ أم بابا يا رب يا مو.

0: من هان من هان يا اخي مساكن مش هتعرف تطلع من هان. اطلع من هان ما يطلع البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب يا رب تسمع الجوال وترد
1: برين هي
0: برين هي بنتي هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يا ابو وين انت الو وين انت يا ابا يا ابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يا ابا وين انت بالضبط وين انت يا ابا خليك فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
2: يا الله
0: بس يلقط الخط كم مره زغر روحي مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير
3: هاي نقطه
0: الساعه وقلطوا كانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ليه المفروض زمان وصلوا ايش يا ايش يا طلال ثلاثه
4: ابو محمد
0: سلامات
4: رجعت الحبايب يا رب
0: يا رب الله يبارك بس انا خايف تكون مرت كمان قلطت ومش شايفهم انا هي اللي معايا الكم الصغار انا عارف ايش يسوي لي مره تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خطكم مشغول
5: يحملوش انا مش قادره حسوف في طريقنا امل تهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض
6: خلاص البس الشنطه البس الشنطه قدامك
5: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
2: معرفش
5: قدامي زي ورا تقل بتقل هيك لورا
2: ايش اللي قدام انا
5: طيب خذ لي هذه انت قدام هذه هدتني هذه مش قادر
2: انا شنو يا وين بس لقدام يما انا
6: يلا خلاص
5: قول يا رب يما محمد يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لو لين يربطها
7: عبد يلا تعال
5: استنى استنى يا مسلم هيجي ايدك من هالشيء
2: بس يلا خلاص
5: يلا قوم يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي
0: الله يرضى عليك وين امك
8: سرقت
0: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم
8: صعب
0: ان نعلمش يربط للسنة نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعاونكم؟
8: في قرادنا قراد محمود
0: قراد مين؟
8: ايه قرادنا قرادنا
9: بس كل لا
0: هاي بين حسن
8: استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
0: وين شفتيها يا بوين؟
8: شعر ما عاملة أمل عراسها
0: شعر اقف على التله هاني، اقف على التله شوف بركه لقيتوه يا ابو التله، اقف اقف على التله. ايش انا اسهل
1: وين ابو محمد؟
0: هيا ابراهيم
1: طمنا عنك حبيب القلب.
0: الله يرضى عليك، كيف حالك؟
1: والله انك غالي.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب.
0: يا رب الله يرضى عليك.
1: والله الواحد مشتاق لك كثير.
0: الله يرضى عليك.
1: نعم الاخ، نعم الصديق، نعم القائد. والله
0: الله يرضى عليك.
1: الله يحفظك.
0: ابو العبيد
1: ايش الحمد لله على السلامه وربنا.
0: لا والله بس ناصر وصل اخته بس الحمد لله لحتى انا بس انا وقين يعني
1: اشوف هذا ابنك.
0: هذا ناصر.
1: خلي لك يا رب الله يحفظ لك.
0: الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يحفظكم.
1: اي حاجه احنا بالامر.
0: الله يرضى عليك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
3: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
0: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غاد. انا
3: فهمت شيء كويس.
0: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شارع 10 اي شارع 10.
3: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
0: ايش يا ابو بين معك؟ ايش حال انت كنتوا ماشيين بسرعه ولا بشويش؟
9: لا ما قدرتش امشي بشويش.
0: انا جميل معه ومعاهم جميل.
9: لا جميل مش معاهم، احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلونا ماشيين لحالنا.
0: محمود انت قف هنا عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غاد وانا بطلع للنهاية. اقف يا شو قف. كاتب هان جوال امك. يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان نلاقوه.

0: اي نعم تانت والله غير مصر والله سواني واصلين يلا ان شاء الله معي الحمد لله سنه ونص تهجير وتعب يلا تانت يا رب الحمد لله وفيه طيارات في الجو طول زنانات لا معه سيارة وينه والله أنا أعمل له أحلى سلام صبركوا عليا وين ايش ابوك اسكتي
1: مش قادر تحمل الشنطه
0: والله مؤمن

0: الله يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: سمعت الزمن
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: وجد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلتي هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا بولة. يلا. يلا هات خذ ورقة. يلا يا بولة. يلا. يلا يا حبيبي. هاتي هذي. هاتي هذي.
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا يلا هات الشيل انا هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيبي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايك
4: الله يبارك فيك
3: منا
0: لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه جبت لي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رني ضلك رني يا ابا فيش الساعة الوطنية بدنا تقعد يا ابا امولة تشوف سيدك
3: والله هنا نتذكر ست معه
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه
6: يا بودنا قبل ست عم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا بودنا طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره يشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ادوك إياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
6: استنى الباص.
3: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
3: لا نستنى الباص مش تدري أنا بكرة المشوار. ماشي.
0: مش هذي يصير مع الباص. يلا. يلا.
6: I'm gonna go to the bathroom.

بينما حلت طائرات كوات كابتر حال الموت. في كوات كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن فعليا. ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.

0: تمام، من حجم الدمار وحجم الخراب وحجم الحرائق اللي تم إشعالها. وأنا بصراحة متفاجئ من العقلية اللي تنم على حقد وكره لكل شيء يمس الشعب الفلسطيني في غزة.
1: The one thing Jaudet still has is the archived digital photos of his historic collection from Gaza's past.
0: تفضل سيد الفاضل. عملة يونانية ضرب غزة القرن الرابع قبل الميلاد، تقليد لعملة أثينا العظيمة.
1: In October 2025, a ceasefire went into effect in Gaza. The borders, however, remained closed by Israel. Jaudet Khoudary waited anxiously for the Rafah crossing to open so he could finally return.